الرابعة من بعد دور هذا المرات كانت كيدة المعونة على الصفر تبقى الاستعلاج قبل الدم وبعده من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثالثة مساء في صالون الرعية.